قبرك سلميزان سلعز مدنك سلن القبرك مقار لم تدك سلون اقرنك ديروسان وين يدوسانك قدار ايكي عشقن دنك سون

أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس للدنيس روحني غب على فرنسن بقراند إمختفن لا توذ موين فريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.

ميزان سلاس مدن اكسلن القبرك مقار لم تدك سلون اقرنك ديرو السان وين يجوسنك قدار ايكي عشقن دنك سوين

أسك قليليس لمية أدك صديو وإذا كي تميزن وطغضليس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.